اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، على أشرف الأرض والعجم، إمام مكة والمدينة والحرام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد، وزده يا ربي تشريفا وتكريما ومحبة وتعزيما. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء وعند المساكن، والخطبة فيها ما كان ركعتين من الزور، فإذا سعد الخطيب على المنبر يكتب: فلا يتكلم أحدكم، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.

الله أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل ديارهم وألقي في قلوبهم الرعب، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، واحذر من حذل المسلمين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن، ما ظهر منا وما بطن، عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: Lurus dan rapatkan saf. Salat jamaah rabbakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

ضرعا فجعله جثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ارغب. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. Insyaallah ala jamli wa ala walidayhi wa ala jamil mu'minin wal mu'minat. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku lal hamdu wa yumit ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku lal hamdu wa yumit ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika la له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام عليك يا اول السلام. فحينا ربنا بالسلام علينا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُتيع لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي أنت مولانا. سبحان الله. سبحان الله دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. أنا الوكيل.

0: الشيخ قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جمعنا بالعافية والسلامة

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله
1: الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله غيره ورب الشاهد وله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله غيره ورب الشاهد وله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله غيره ورب الشاهد وله مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله غيره ورب الشاهد وله مسلمون.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما.
1: كوبان سوري
2: برو ساتو كان